0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: ومن قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وأنبيائه. لعل أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان البشر هو ما يعرف فلسفياً

0: باسم سؤال الشر، وهو بكل بساطة: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال جوعاً في كثير من بقاع الأرض؟ أليس الله هو الرحمن الرحيم؟ فكيف يمتلئ الكون بكل هذه المآسي؟
1: لقد كان نبي الله موسى عليه السلام لديه كما لدينا الكثير من الأسئلة.
0: وحين سأل موسى ربه عن القدر وكيف يعمل، وهي عين أسئلتنا اليوم، طلب منه الله عز وجل أن يلاقي الخضر عليه السلام الذي وصفه الحق سبحانه بأنه رحيم وعليم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
2: لماذا تبكين أيتها المرأة؟ ماذا بك؟
3: لا أجد ما أقتات به أنا وطفلي اليتيم. هو الناس في هذه القرية يرفضون إعطائي شيئا.
2: لا عليك، احلبي من هذه الأغنام ما يكفيك أنت وطفلك.
3: أغناك الله من فضله وبارك فيك وفي أولادك.
2: مري على هذا الحقل كل صباح وخذي ما شئت من الحليب والثمار.
3: جزاك الله خيرا أيها الرجل الصالح.

0: اللهم إني قد ادخرت هذا المال لأولادي من بعدي، فاحفظوا لهما يا رب حتى يكبرا ويشتد عودهما، احفظه لهما يا رب.
1: وهذه هي قصة الجدار الذي أقامه الخضر قبل أن ينقض ويتهاوى دون أن يطلب أجرا من أهل القرية.
2: فقد كان تحت هذا الجدار كنز لهذين الغلامين اليتيمين الضعيفين، ولو ترك الخضر الجدار على حاله لسقط وظهر الكنز فلا يستطيعان أن يدافعا عنه.
1: ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما، فأراد الله أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته.

0: احملي عنه الجرة يا إليانا، فهو لا يستطيع حملها.
1: عزرا سيكون زوجا مطيعا.
2: هنيا لك يا إليانا هذا الحمل الوديع.
3: لا تلتفت إليهم يا عزرا.
4: لقد جعلتني موضع سخرية.
3: قلت لك امضي ولا تلتفت إليهم. هيا هيا
0: انظروا، لقد تمرد الحمل الوديع.

0: عندما حانت لحظة الفراق بين موسى والخضر، وفى الخضر بشرطه، وهو الكشف عن حكمة كل ما قام به من عمل وأثار دهشة موسى.
1: فقال الخضر قولته التي نزلت بردا وسلاما على قلب موسى، وأغلقت كل باب للسؤال أو التساؤل.
2: قال الخضر: وما فعلته عن أمري؟ ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
1: فرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وما كان هو أي الخضر إلا أداة نفذت مشيئة الله عز وجل.

0: قال يوشع: شفاك الله يا أمي وعفاك.
1: يبدو أن نهايتي قد اقتربت يا يوشع.
0: قال يوشع: لا تجهدي نفسك يا أمي، سأصلي من أجل أن يشفيك الله.
1: لقد تملكت الحمى مني يا ولدي.
0: قال يوشع: أمه، فلتصلي لرب موسى واطلبي منه الشفاء.
1: يا رب موسى، يا رب نبي الله موسى، عافني من هذا الداء وارفع عني.

0: عزرا، أما زلت غاضباً مما حدث هذا الصباح؟
1: أرفض أن أبدو أمام القوم رجلاً ضعيفاً.
0: عزرا، إذا كنا سنتزوج فستكون عوناً لي ولأبي وأمي، وستكون وقتها قوياً في عيني.
1: لماذا لم يأتي موسى حتى الآن؟ هل سيظل زواجنا معلقاً بعودته؟
0: اصبر يا عزرا، اصبر.
2: واختفى هذا العبد الصالح، مضى إلى المجهول كما خرج من المجهول.
3: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذراً.

0: إن لله سبحانه وتعالى حكمة في كل تقدير يقدره. ليس هناك شيء في الكون يحدث صدفة أو خطأ أو عبثا، كل شيء قدره الله ووقع كما قدره سبحانه وتعالى، وله فيه حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها.
1: فقد يكون الشيء في ظاهره شراً ويدفع الله عنك به شراً أكبر، كما في قصة السفينة.
0: وقد يكون الشيء بظاهره شراً ويدفع الله تعالى عنك به شراً أكبر في المستقبل، كما في قصة قتل الغلام.
1: فقد يكون الشيء بظاهره عبثاً لا جدوى منه، ويجعل الله فيه حكمة خافية بتقديره لا ينتبه لها كثير من الناس، كما في قصة بناء الجدار وإقامته.
0: إن ظاهر الأشياء يختلف عن باطنها، حتى لا يحتج نبي الله موسى على تصرفات العبد الصالح، ثم ليستلفته هذا العبد إلى حكمة هذه التصرفات ومغزاها، فهي من معنى قوله تعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

يا ترجعي لي من تاني، يا تعلميني انساكي كل حاجة اتبخرت غير

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

البحر الذي صنع الحكاية. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نبحر مع البحر، ذلك الرفيق القديم الذي لم يكن في تاريخ قطر مجرد مشهد جميل، بل كان حياة ورزقا وتحديا وذاكرة. قبل أن تعرف قطر ملامح المدينة الحديثة، كان البحر حاضراً في تفاصيل الحياة، منه خرج الرزق، وإليه اتجه الرجال بقلوب مؤمنة وعزائم صلبة، يبحثون عن اللؤلؤ ويواجهون الموج، ويحملون في صدورهم أمل العودة إلى الأهل والديار. ولم تكن رحلة الغوص مجرد مهنة شاقة، بل كانت مدرسة للصبر والشجاعة والتوكل وروح الجماعة. فعلى ظهر السفن تعلم الإنسان القطري أن النجاة لا تكون بالفرد وحده، بل بالتعاون والثقة وتقاسم المسؤولية. وكانت الأغاني البحرية وأصوات النهامين وإيقاع العمل على السفن جزءاً من ذاكرة جماعية ما زالت حاضرة في الوجدان القطري. واليوم وقطر تطل على العالم بمدائنها الحديثة وإنجازاتها الكبيرة، ما زال البحر يحمل في موجه حكايات البدايات، فالهوية الوطنية لا تفهم من خلال الحاضر وحده، بل من خلال الطريق الطويل الذي مشى فيه الأجداد، ومن خلال القيام التي صنعتهم. إن البحر في قطر ليس ماضياً انتهى، بل رمز باق للصبر والكفاح والعزة، وشاهد على أن هذا الوطن بني بسواعد رجال عرفوا قيمة العمل وآمنوا بأن الكرامة تصنع بالجهد والإخلاص. ومن هنا يبقى البحر صفحة زرقاء من صفحات هويتنا، حكاية وطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

حان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا بكم أحبتي من جديد، نرحب بكم ترحيبا مليئا بالفرح. وفي مطبخنا لهذا اليوم دعونا نطبخ معا طاجن الفرح بنكهات الزعفران. وتذكروا بأن هذه ليست وصفة عادية، بل وصفة يفتقدها كثير من الناس في زحمة الحياة وانشغالاتها. إنها وصفة طاجن الفرح بنكهة الزعفران. فكم منا يظن أن الفرح يحتاج إلى أموال كثيرة، أو إلى ظروف مثالية، أو إلى أن تحدث معجزة بين ليلة وضحاها. لكن الحقيقة أن الفرح الحقيقي لا يأتي دائما من الخارج، بل يصنع أحيانا من داخلنا، من تفاصيل صغيرة وفي قلوب تعرف كيف ترى النور حتى في الأيام الرمادية. واليوم لنمسك الورقة والقلم ونحاول معا إعداد طاجن الفرح بنكهة الزعفران. المكونات والمقادير: كوبان كبيران من الامتنان للنعم الصغيرة، 3 ملاعق من الضحك الصادق، حفنة من الذكريات الجميلة التي ما زالت تسكن قلوبنا، 1 ملعقة كبيرة من العفوية والبساطة، ونصف كوب من مشاركة اللحظات الجميلة مع من نحب، رشة سخية من التفاؤل، خيوط من الزعفران ترمز إلى الأمل وإشراق الحياة. ولا نغفل عن توفير كمية وفيرة من الإيمان بأن الفرح قرار قبل أن يكون ظرفاً. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإفراغ القلب من المقارنات، لأن الإنسان الذي يقارن نفسه بالآخرين باستمرار لا يستطيع أن يتذوق طعم الفرح الحقيقي. ثم نضع الامتنان في وعاء الروح، ونبدأ بتذكر النعم التي نمتلكها مهما بدت لنا صغيرة: نعمة الصحة، وجود الأحبة، القدرة على البدء من جديد، أو حتى فنجان القهوة الصباحي. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. بعد ذلك نضيف الضحك الصادق، فالابتسامة ليست رفاهية بل دواء مجاني يمنح الروح شيئا من الراحة. نضيف الذكريات الجميلة، ونتذكر أن حياتنا لم تكن كلها ألما، وأن هناك لحظات جميلة تستحق أن نعيش على ذكراها ونصنع مثلها من جديد. ثم نضيف العفوية، ونتخلى قليلا عن المثالية الزائدة، فليس مطلوبا أن يكون كل شيء كاملا حتى نشعر بالسعادة. نرش التفاؤل فوق المزيج، ثم نضيف خيوط الزعفران، لأن الأمل يضيف للحياة لونا ونكهة لا تشبه أي شيء آخر. وأخيرا نترك الطاجن ينضج على نار الرضا حتى تتجانس المكونات وتمنحنا شعورا حقيقيا بالفرح. أما توصياتي لكم لهذا اليوم: لا تؤجلوا فرحكم إلى أن تتحقق كل أحلامكم، احتفلوا بالإنجازات الصغيرة قبل الكبيرة، امنحوا أنفسكم لحظات من الراحة والمرح دون الشعور بالذنب، لا تنتظروا أحداً ليصنع لكم السعادة، فالسعادة تبدأ من الداخل، أحيطوا أنفسكم بالأشخاص الذين يمنحونكم الطاقة الإيجابية، وابتعدوا قدر الإمكان عن كل ما يسرق فرحتكم. تذكروا دائما أن الحياة لا تخلو من الصعوبات، لكن القلوب الممتنة تستطيع أن تجد سببا للابتسام في ختام كل يوم. وختام وصفتنا لهذا اليوم كان طاجن الفرح بنكهة الزعفران ومن مطبخ رولا الإنساني، وصفة نهديها لكل قلب أنهكته الحياة، ولكل روح نسيت أن تفرح، ولكل إنسان يظن أن السعادة بعيدة عنه. تذكروا دائما أن الفرح لا ينتظر بل يصنع، وأن أجمل لحظات الحياة تبدأ عندما نقرر أن نعيشها بقلوب ممتنة. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي. صحتين وعافية.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد. You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
4: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: مع شو الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا بكم أحبتي من جديد، نرحب بكم ترحيبا مليئا بالفرح. وفي مطبخنا لهذا اليوم دعونا نطبخ معا طاجن الفرح بنكهات الزعفران. وتذكروا بأن هذه ليست وصفة عادية، بل وصفة يفتقدها كثير من الناس في زحمة الحياة وانشغالاتها. إنها وصفة طاجن الفرح بنكهة الزعفران. فكم منا يظن أن الفرح يحتاج إلى أموال كثيرة، أو إلى ظروف مثالية، أو إلى أن تحدث معجزة بين ليلة وضحاها. لكن الحقيقة أن الفرح الحقيقي لا يأتي دائماً من الخارج، بل يصنع أحياناً من داخلنا، من تفاصيل صغيرة وفي قلوب تعرف كيف ترى النور حتى في الأيام الرمادية. واليوم لنمسك الورقة والقلم ونحاول معاً إعداد طاجن الفرح بنكهة الزعفران. المكونات والمقادير: كوبان كبيران من الامتنان للنعم الصغيرة، 3 ملاعق من الضحك الصادق، حفنة من الذكريات الجميلة التي ما زالت تسكن قلوبنا، 1 ملعقة كبيرة من العفوية والبساطة، ونصف كوب من مشاركة اللحظات الجميلة مع من نحب، رشة سخية من التفاؤل، خيوط من الزعفران ترمز إلى الأمل وإشراق الحياة. ولا نغفل عن توفير كمية وفيرة من الإيمان بأن الفرح قرار قبل أن يكون ظرفاً. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإفراغ القلب من المقارنات، لأن الإنسان الذي يقارن نفسه بالآخرين باستمرار لا يستطيع أن يتذوق طعم الفرح الحقيقي. ثم نضع الامتنان في وعاء الروح، ونبدأ بتذكر النعم التي نمتلكها مهما بدت لنا صغيرة: نعمة الصحة، وجود الأحبة، القدرة على البدء من جديد، أو حتى فنجان القهوة الصباحي. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. بعد ذلك نضيف الضحك الصادق، فالابتسامة ليست رفاهية بل دواء مجاني يمنح الروح شيئاً من الراحة. نضيف الذكريات الجميلة، ونتذكر أن حياتنا لم تكن كلها ألماً، وأن هناك لحظات جميلة تستحق أن نعيش على ذكراها، ونصنع مثلها من جديد. ثم نضيف العفوية، ونتخلى قليلاً عن المثالية الزائدة، فليس مطلوباً أن يكون كل شيء كاملاً حتى نشعر بالسعادة. نرش التفاؤل فوق المزيج، ثم نضيف خيوط الزعفران، لأن الأمل يضيف للحياة لوناً ونكهة لا تشبه أي شيء آخر. وأخيراً نترك الطاجن ينضج على نار الرضا حتى تتجانس المكونات وتمنحنا شعوراً حقيقياً بالفرح. أما توصياتي لكم لهذا اليوم: لا تؤجلوا فرحكم إلى أن تتحقق كل أحلامكم، احتفلوا بالإنجازات الصغيرة قبل الكبيرة، امنحوا أنفسكم لحظات من الراحة والمرح دون الشعور بالذنب، لا تنتظروا أحداً ليصنع لكم السعادة، فالسعادة تبدأ من الداخل، أحيطوا أنفسكم بالأشخاص الذين يمنحونكم الطاقة الإيجابية، وابتعدوا قدر الإمكان عن كل ما يسرق فرحتكم. تذكروا دائماً أن الحياة لا تخلو من الصعوبات، لكن القلوب الممتنة تستطيع أن تجد سبباً للابتسام في ختام كل يوم. وختام وصفتنا لهذا اليوم كانت طاجن الفرح بنكهة الزعفران ومن مطبخ رولا الإنساني، وصفة نهديها لكل قلب أنهكته الحياة، ولكل روح نسيت أن تفرح، ولكل إنسان يظن أن السعادة بعيدة عنه. تذكروا دائماً أن الفرح لا ينتظر بل يصنع، وأن أجمل لحظات الحياة تبدأ عندما نقرر أن نعيشها بقلوب ممتنة. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي. صحتين وعافية.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون ان جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائما وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاس ان باقتك مو مثل اول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب FM، the rhythm of this.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

وسهلا بكم أحبتي في مطبخ رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا بكم أحبتي من جديد، نرحب بكم ترحيبا مليئا بالفرح. وفي مطبخنا لهذا اليوم دعونا نطبخ معا طاجن الفرح بنكهات الزعفران. وتذكروا بأن هذه ليست وصفة عادية، بل وصفة يفتقدها كثير من الناس

في زحمة الحياة وانشغالاتها. إنها وصفة طاجن الفرح بنكهة الزعفران. فكم منا يظن أن الفرح يحتاج إلى أموال كثيرة أو إلى ظروف مثالية أو إلى أن تحدث معجزة بين ليلة وضحاها. لكن الحقيقة أن الفرح الحقيقي لا يأتي دائما من الخارج، بل يصنع أحيانا من داخلنا، من تفاصيل صغيرة وفي قلوب تعرف كيف ترى النور حتى في الأيام الرمادية. واليوم لنمسك الورقة والقلم ونحاول معا إعداد طاجن الفرح بنكهة الزعفران. المكونات والمقادير: كوبان كبيران من الامتنان للنعم الصغيرة، 3 ملاعق من الضحك الصادق، حفنة من الذكريات الجميلة التي ما زالت تسكن قلوبنا، 1 ملعقة كبيرة من العفوية والبساطة، ونصف كوب من مشاركة اللحظات الجميلة مع من نحب، رشة سخية من التفاؤل، خيوط من الزعفران ترمز إلى الأمل وإشراق الحياة. ولا نغفل عن توفير كمية وفيرة من الإيمان بأن الفرح قرار قبل أن يكون ظرفاً. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإفراغ القلب من المقارنات، لأن الإنسان الذي يقارن نفسه بالآخرين باستمرار لا يستطيع أن يتذوق طعم الفرح الحقيقي. ثم نضع الامتنان في وعاء الروح ونبدأ بتذكر النعم التي نمتلكها مهما بدت لنا صغيرة: نعمة الصحة، وجود الأحبة، القدرة على البدء من جديد، أو حتى فنجان القهوة الصباحي. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. بعد ذلك نضيف الضحك الصادق، فالابتسامة ليست رفاهية بل دواء مجاني يمنح الروح شيئا من الراحة. نضيف الذكريات الجميلة ونتذكر أن حياتنا لم تكن كلها ألما، وأن هناك لحظات جميلة تستحق أن نعيش على ذكراها ونصنع مثلها من جديد. ثم نضيف العفوية ونتخلى قليلا عن المثالية الزائدة، فليس مطلوبا أن يكون كل شيء كاملا حتى نشعر بالسعادة. نرش التفاؤل فوق المزيج، ثم نضيف خيوط الزعفران، لأن الأمل يضيف للحياة لونا ونكهة لا تشبه أي شيء آخر. وأخيرا نترك الطاجن ينضج على نار الرضا حتى تتجانس المكونات وتمنحنا شعورا حقيقيا بالفرح. أما توصياتي لكم لهذا اليوم: لا تؤجلوا فرحكم إلى أن تتحقق كل أحلامكم، احتفلوا بالإنجازات الصغيرة قبل الكبيرة، امنحوا أنفسكم لحظات من الراحة والمرح دون الشعور بالذنب، لا تنتظروا أحدا ليصنع لكم السعادة، فالسعادة تبدأ من الداخل، أحيطوا أنفسكم بالأشخاص الذين يمنحونكم الطاقة الإيجابية، وابتعدوا قدر الإمكان عن كل ما يسرق فرحتكم. تذكروا دائما أن الحياة لا تخلو من الصعوبات، لكن القلوب الممتنة تستطيع أن تجد سببا للابتسام في ختام كل يوم. وختام وصفتنا لهذا اليوم كانت طاجن الفرح بنكهة الزعفران ومن مطبخ رولا الإنساني، وصفة نهديها لكل قلب أنهكته الحياة، ولكل روح نسيت أن تفرح، ولكل إنسان يظن أن السعادة بعيدة عنه. تذكروا دائما أن الفرح لا ينتظر بل يصنع، وأن أجمل لحظات الحياة تبدأ عندما نقرر أن نعيشها بقلوب ممتنة. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي. صحتين وعافية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

البحر الذي صنع الحكاية. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نبحر مع البحر، ذلك الرفيق القديم الذي لم يكن في تاريخ قطر مجردة مشهد جميل، بل كان حياة ورزقا وتحديا وذاكرة. قبل أن تعرف قطر ملامح المدينة الحديثة، كان البحر حاضرا في تفاصيل الحياة، منه خرج الرزق، وإليه اتجه الرجال بقلوب مؤمنة وعزائم صلبة، يبحثون عن اللؤلؤ ويواجهون الموج، ويحملون في صدورهم أمل العودة إلى الأهل والديار. ولم تكن رحلة الغوص مجرد مهنة شاقة، بل كانت مدرسة للصبر والشجاعة والتوكل وروح الجماعة. فعلى ظهر السفن تعلم الإنسان القطري أن النجاة لا تكون بالفرد وحده، بل بالتعاون والثقة وتقاسم المسؤولية. وكانت الأغاني البحرية وأصوات النهامين وإيقاع العمل على السفن جزءاً من ذاكرة جماعية ما زالت حاضرة في الوجدان القطري. واليوم وقطر تطل على العالم بمدائنها الحديثة وإنجازاتها الكبيرة، ما زال البحر يحمل في موجه حكايات البدايات، فالهوية الوطنية لا تفهم من خلال الحاضر وحده، بل من خلال الطريق الطويل الذي مشى فيه الأجداد، ومن خلال القيام التي صنعتهم. إن البحر في قطر ليس ماضياً انتهى، بل رمز باق للصبر والكفاح والعزة، وشاهد على أن هذا الوطن بني بسواعد رجال عرفوا قيمة العمل وآمنوا بأن الكرامة تصنع بالجهد والإخلاص. ومن هنا يبقى البحر صفحة زرقاء من صفحات هويتنا، حكاية وطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، the rhythm of the

تفاصيل الحياة، منه خر رزق، وإليه تجه رجال قلوب مؤمنة وعزائم قلبة، يحسون اللؤلؤ ويوجهون المرج ويحملون في صدورهم أمل العودة إلى الأهل والديار. وامتق رحلة الغص مجرد مهنة شقة، كان مدرة الصب والشجاعة والتوكل وروح الجماعة. فعلى ظهر السفن على الإنسان الطريق أن لا تكون برد وده بل بتعاوي وثقة وقاس المسؤولي واتقان الحري وأصوات هامن وقاع عمل على سفن جزء من ذاكرة مية أزالت حاضرة في وجدان القري. ويوم وقد تطلع على العالم ببدائيها الحديث من جاراتها الكبيرة أزال بحر يحمل فوج حكات الآيات، فلي الوضعية لا تفهم من خلال حاضر وعده، من خلال ضيق طويل الذي مشى فيه الأجد ومن خلال القيام التي صنعتهم. إن البحر فطر ليس ماضيا انتهى، بل غزو باقي الصب والفاح والعزة، وأهد على أن هذا وطن هي سواعد رجال عرفوا قيم عمل وأمنوا من الكرامة تصنع بالجهد والإقاص. ومن هنا يبقى البحر صفحة زرقاء من صفحات هويتنا. كاتي ون.

0: هويتنا حكاية وطن، وهذا أطول صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن نوما مرد كان نعيشه، بل قيمة نحلها بالقلب وخرا يسكن الوجدان. حيث التقصت بطموح يكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسك بدوره منطلقا نحو مستقبل ثق واعتزاز. قد باري FM، صوت المحبة وصوت قطر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أم وطرين إلى نداء سماء نداء الحق والمان. الآن حان موعد رأي أذان الصلاة حسب توقيت المغلي لمدينة دوحة وضواحة، فالرد مع أذن ونقبل على الله بقلوب خاشعة ونفس مطمئنة. والآن نتركه

اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلت القمة آتي ذا محمد الوسيلة والغيلة وابعه مقام محمودة الذي وعده. اللهم اجعلها الوقت المرك وترمة وفر سكينة وافت لنا أبواب الخير ورضوان وأعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مسمعين الأعداء يقول الله تعالى فكروني أذكركم واشكروا لي وأترون. فلنجعل من هذه اللحظة المباركة فرصة للتضرع إلى الله ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بخير. ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات البارحة نرفع كفارات إلى الله سبحانه وتعالى سائلين إياه الرحمة المغفرة والتوفيق وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها وأديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله من ومنكم الطاعات وجعل أوقاتكم كلها خيرا وبركة. كنت مع فترة الدينية على إذاعة حبيب FM قريبنا من القلب.

0: حاس ان باقك مو مثل الاول ما بيتناتل دي من مجعس راجل طبي ناطق وتركيز يرجلك بيش طب وخدمة راقية حتى زيارة المنزية توافى مجعس راجل طبي راحتك تمنى
1: من 15 عاما ومياه سراق توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها فطر من بوات 5 جالون إلى احتياجاتكم اليومية. الجودة تثق بها تصلين بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني أمامي 2884 مياه سراق نرافق من 15 عام.
2: تتعلم من تاكلون وكل واحد بطرشي ترون نجورز هو مكاكل وزيادة على هذا هزالك اللي يطبط المعد وترز جديد دراج أولى كل هذا بسعر الريال بس لا تفكر ولا تعب لا عشاك عندنا جاهز جيرز الحب جديد.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

كان موعدكم الآن مع مطبخي رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئا من الدفء وقلوبنا شيئا من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معا وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية